0: هي رضاء رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجراء حزنك وذهاب همك، ويفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تكون إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاه، غافل لاه. قال: ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة، ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول، فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذا التوسلات إلى الله عز وجل وتقول له: أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بناصيتي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضي عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلامة والعافية. فيوسف قال توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب، توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة، اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: إن شاء الله اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن لا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل، الصفح الجميل. الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل، وهو أن الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى.

رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء، من قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين. أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة في حق يوسف، وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة. وهو عافى ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم، وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي، وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال هذا تأويل رؤياي، هذا مجرد تعبير رؤيا، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل ينزغهم الشيطان، قال بيني وبين إخوتي، مع أنه لم يفعل شيئا. فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات، 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن. الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه الدخلة الأولى. والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أعيد، يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن. الدخلة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أساءوا إليه وأحسن إليهم في الدخلة الأولى أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم، قالوا 12. وين 11؟ وين 12؟ قال 12 لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر قام بجريمة وكذا، وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساءوا إليه. ماذا فعل؟ رد لهم الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم.
خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تعد الدولة أعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة الطويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه، وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه

0: أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم أنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل أنت الموقف كيفاش داير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هادو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30
1: ربيع الأخير 1448 هجريه yang bertepatan dengan tanggal 12 dan 13 September 2026. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah luhur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah kebenaran, penunjuk jalan keluar dari kegelapan kebodohan. Serta semoga selawat kepada tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikut setia yang teguh menggenggam sunnah beliau hingga akhir zaman. Para penuntut ilmu, peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di sini adalah wujud kerinduan akan warisan nubuwah. Di majlis inilah kita bersimpuh untuk mengokohkan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, membersihkan jiwa, serta meneguk faidah dari para masyaikh yang mulia. Semoga setiap jengkal langkah kaki menuju majlis ini diberkahi, dicatat sebagai pemberat

0: العمل كذلك، وهو بالأحكام الظاهرة. وتعرفون بأن المسلم كما جاء قوله تعالى أي بالعلم والعمل، متعلق بالعلم والعمل، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا استثناء، كل الناس هالكون خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الذي يشمل العلم والعمل، العقيدة والعبادة إلى غير ذلك. فهذا شيء جميل. فتحدثوا عن وجوب السعي، يعني بذل الجهد والعناية والاهتمام والحرص من أجل صيانة وحماية والحفاظ على هذه العقيدة والقيم الأخلاقية. فإذا أردنا أن نعرف الناس بما هي العقيدة، ما تعريفها حتى يعرفوها على حقيقتها وما هي أهميتها. فباختصار، فالعقيدة يا إخوان تعني الإيمان الجازم بالله تعالى، الإيمان الصادق الخالص بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن وكل ما ثبت أيضا، وكل ما ثبت كذلك ودلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، هكذا يعني من الكتاب والسنة من أصول الاعتقاد هكذا، فيجب الإيمان به والتصديق به والانقياد له والاستسلام، أي التسليم له. لذلك هذا، فهو إذن فهذه يعني العقيدة تعنى بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تفضل.
1: Tema ini sangat tepat dan sangat penting bagi kita, terkhusus ketika tema ini dipilih sebagai tema dari muhadharah kita ini. Karena memang, wahai saudara-saudaraku sekalian, tema ini sangat mencakup dan berkaitan dengan agama kita secara umum, berkaitan dengan sisi akadi, sisi akidah, sisi keimanan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat batin. Demikian pula berkaitan dengan al-janib at-ta'abbudi, al-amali, sisi ibadah dan sisi amal perbuatan yang berkaitan dengan hukum-hukum secara zahir dalam agama ini. Tema ini penting agar setiap muslim benar-benar berilmu dan beramal sesuai dengan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikannya. Semua manusia benar-benar dalam keadaan binasa, dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka illal ladzina amanu mencakup ilmu, karena tidak mungkin keimanan dapat diraih kecuali dengan ilmu. Wa amil salihat berkaitan dengan al-amal, berkaitan dengan amal perbuatan. Sehingga tema ini merupakan tema yang sangat indah untuk kita bisa membahas bagaimana

0: mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Maka ini merupakan dalil bahwa setiap orang sepatutnya berupaya untuk mempelajari dan mengetahui akidah Islamiyah yang benar ini, berhias dengannya, berusaha untuk menjadi orang-orang, bagian orang-orang yang berpegang teguh dengannya, menjadi dari kalangan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang memiliki akidah yang benar, akidah yang kokoh, sesuai dengan
1: يتعلق ويرتبط له أثر في حياته فللعقيدة فإن للعقيدة آثارا عظيمة في الحقيقة وكبيرة ومتعددة كذلك وغزيرة بل متعدية ليست قاصرة في تأثيرها وأثرها وثمرتها على وجه واحد أو حد قاصر إنما في الحقيقة تظهر ذلك في حياة العبد كما يقولون فهي سبيل صلاحه ما شاء الله وتظهر في حياة المؤمن يعني بصورة كما تذكرون يعني تظهر بصورة مادية أو روحية دنياوية وأخراوية وفردية وزوجية وجماعية فإن لها آثارا كما ذكرنا كثيرا ولهذا الأنبياء كانوا حتى أقوامهم يذكرونهم ويذكرون لهم ذلك ويحاججونهم ويحتجون عليهم بذلك منهم إبراهيم عليه السلام لما حاجه قومه وأخذوا يتبجحون بمظاهر الشرك عندهم ويزعمون أن لها آثارا إيجابية في الإنسان فذكر لهم ذلك وحاجه قومه إلى أن قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا يعني بذلك الاعتقاد العقيدة الصحيحة الصافية الصادقة الخالصة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لا يخافون مكروها يصيبهم أو ضرر يلحق به أو ضررا يلحق بهم أو شرا يمسهم ولا يخشون كذلك نفعا أو صلاحا يفوتهم أيضا في أمن تام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن يبقى إيمانهم خاليا خالصا صافيا ليس فيه شيء من الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن التام والهداية Barakallahu fiik, tafadhal.
0: Adapun pengaruh positif dari akidah dalam kehidupan seorang muslim, maka sungguh pengaruhnya sangat besar dan pengaruh positifnya sangat banyak. Benar-benar tampak dalam kehidupan seorang mukmin. Dan disitulah letak dari jalan kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan itu akan tampak pada hal yang bersifat materi, hal yang bersifat

0: kita pada muhadharah ini. Sisi pertama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan prinsip keyakinan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Antara keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai keislaman yang dimaksud adalah berbagai kumpulan tentang perilaku yang mulia berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang kokoh yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam kehidupannya, yang semua harus berlandaskan itulah kehidupan pribadi muslim, kehidupan masyarakat muslim akan terjaga, akan terbentengi dengan baik dengan akidah yang kokoh dan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Kehidupan pribadi muslim dan masyarakat muslim benar-benar akan terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan berbagai manfaat dari kita mempelajari ini semua akan tampak nanti pada level yang berbeda-beda, pada kesempatan yang bermacam-macam, yang insya Allah kami akan menjelaskan masing-masing dari buah atau manfaat dari nilai-nilai keislaman yang ada tersebut. Naam.
1: Amma aqsamuha, وهذا يمكن يعني بكل صراحة بيان أقسام هذه القيم، فتقسيمها يعني إلى أقسام عديدة يمكن ذلك، وذكرنا أنها كذلك على مستويات متعددة ومختلفة ومجالات متنوعة. فهنالك القسم الأول، أي تتنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو القسم يعني القيم، قسم القيم العقدية أي الإيمانية، كتعلق النفس أو القلب بالله تعالى وإخلاص التوحيد له. يعني وهذا يعني كما يقولون الإيمان بذلك كله وباقي الأصول العقدية والأركان الإيمانية هكذا. ثم القسم الثاني متعلق بالقيم التعبدية العملية، وهو مثال ذلك كأداء الفرائض والعبادات الظاهرة والباطنة، كالصيام، كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات. القسم الثالث متعلق بالقيم الأخلاقية والسلوكية، أي بمعنى التحلي. هذا هو يعني بماذا؟ بهذه الأخلاق السلوكية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي الأخلاق الفاضلة والخصال الحسنة، وكذلك أن يتقرب الإنسان بها إلى ربه، وذلك بكل ما يحبه الله ويرضاه من التصرفات والسلوك والصفات، كالصدق مثلا والأمانة في القول والعمل ونحو ذلك. وهنالك القسم الرابع وهو القيم الأخلاق الاجتماعية والأسرية، هذا كذلك فيما

حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما وفقنا ووفق القائمين على دورة الإمام المزني من هذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الميمون الذي نسأل الله أن يجعله خيرا وبركة على هذا المعهد أو على هذه المعاهد الإسلامية، خاصة وعلى بلاد إندونيسيا الحبيبة وعلى بلاد الإسلام عامة.
1: الشيخ Abdul Hakim Dehas sebelumnya menyebutkan khutbatul hajah, kemudian beliau memuji Allah atas taufik yang Allah berikan kepada kita semua dan kepada para panitia. Semoga Allah jadikan kegiatan ini adalah kegiatan yang menjadi kebaikan dan keberkahan bagi ma'had ini ataupun bagi bangsa Indonesia maupun negara-negara Islam yang lainnya. Fadlus.
0: Ayuhal ikhwatul kiram, hadhihi ru'ya allati sanata'arradu ilaiha hiya ru'yatul Qur'an was-sunnah في كيف نحصن الشباب، كيف تحصن الشباب وتحفظهم من المؤثرات التي تأتيهم من كل جانب، من كل حدب وصوب. الناس اليوم هم في خطر، خطر من حيث المخدرات، من حيث الأفكار الفاسدة، من حيث تقسيم البلدان، من حيث الاستعمار، من حيث الفساد. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
1: Pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana menjaga para pemuda dari berbagai bahaya, baik itu bahaya konsumsi obat-obatan yang terlarang atau hal-hal yang memabukkan, bahaya berbagai pikiran yang menyesatkan, maupun kerusakan-kerusakan yang lain. Akan tetapi, janganlah kita berputus asa, karena setiap penyakit ada obatnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli da'in dawa, alimahu man alimah, wa jahilahu man jahilah." Pada setiap penyakit ada obatnya. Sebagian orang mengetahuinya dan sebagian orang tidak mengetahuinya. Nah,
0: Al-Quran Al-Karim hafila wahtawa ala ilaj li ma qad yalqahu al-insan fi hadhihi ad-dunya min al-masa'ib, min al-mashakil, من الحروب من الاعتداءات كل موجود وسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفى بها مثالا على أن الأنبياء كلهم نجحوا في تربية أبنائهم لكن ما هي الطريقة التي سلكوها ما هو الطريق الذي سلكوه فأولا الله عز وجل اختارهم واختار لهم النسب اختار لهم الأزواج قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا بمعنى لا تخاف أيها المسلم عندك قواعد وعندك إرشادات اتبعها البلد الطيب لما تختار أنت الزوجة التي تليق بك من حيث النسب من حيث الدين من حيث النقاء ويختار الرجل لابنته الموضع الطيب الرجل الصالح المؤمن الذي إذا أحب هذه المرأة أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها لا يخاف
1: Al-Quran mengandung obat dan solusi atas berbagai macam musibah, problem, masalah. Semua ada contohnya dari teri kehidupan para anbiya, para nabi. Dan para nabi berhasil mentarbiyah anak-anaknya, artinya mentarbiyah umatnya. Dan jalan yang ditempuh untuk mendapatkan generasi yang baik dimulai dari poin yang pertama atau tahapan yang pertama adalah memilih pasangan yang tepat atau istri yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un 'alim." Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segenap alam. Ada generasi yang berganti menggantikan generasi sebelumnya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida." Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang bagus dengan izin Tuhannya. Sedangkan tanah yang buruk diumpamakan dengan sumber yang buruk. Itu tidaklah mengeluarkan kecuali sesuatu yang semak belukar atau hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Artinya, janganlah takut, wahai kaum muslimin. Engkau memiliki kaidah-kaidah, engkau memiliki bimbingan-bimbingan yang jelas, maka ikutilah bimbingan tersebut. Ketika Allah mengibaratkan al-baladu thayyib, tanah yang bagus, negeri yang bagus, atau sumber yang bagus, maka ini mengisyaratkan pilihlah pasangan yang baik dari sisi nasab, dari sisi agama, dari sisi kebersihannya. Demikian juga seseorang ayah hendaknya memilihkan untuk putrinya tanah atau sumber yang akan menumbuhkan generasi berikutnya juga pilihan yang baik, yaitu seorang yang soleh, yang beriman kepada Allah. Yang orang yang soleh tadi ketika menjadi suami, apabila dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya itu. Tetapi ketika dia sudah mulai tidak suka kepada istrinya, dia tetap tidak akan mendzaliminya. Naam.
0: Az-zurriyyah al-abna' amanah fi عواتق الآباء. الأمهات رحمك الله والآباء فهم أمانة في أعناقهم. والله عز وجل فصل لنا في القرآن كيف نربيهم بعد أن اخترت أمها وبعد ما اختار أبوها لها زوجها. هناك أمور تتبعها لكي تنجح، لأن هذه الدنيا امتحان. إما تنجح ويكون شأنك كما قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يدخل للآباء ويلحقهم الأبناء. إذا كانوا الآباء في الفردوس والأبناء في عدن، الأبناء يصعدون إلى الفردوس، والعكس إذا كان الأبناء في الفردوس والآباء في عدن، الآباء هم الذين يلحقون الآباء. الأبناء الآباء هم الذين يلحقون الأبناء، لأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن كلها مبنية على 40 سنة ولا 50 سنة التي ستعيشها في الدنيا، وبعد ذلك تعيش الآلاف من السنوات في القبر وانت مرتاح، وتعيش أبد الآبدين في الجنة وأنت منعم. وزيد على ذلك يكون لك سبب في صلاح البلاد، صلاح البلاد، وأن تترك خلفك علم ينتفع به الناس، أخلاق ينتفع بها الناس، تأثر أنت تؤثر على المجتمع. مجتمع يكون فاسد وبسببك صار المجتمع طيب. وسأضرب لك مثالا بعد الترجمة إن شاء الله.
1: الشيخ hafizahullah menjelaskan bahwa anak adalah amanah di pundak ayah. Jadi anak adalah amanah di pundak para ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana nanti di surga ketika dua-duanya masuk surga, ayah masuk surga, anak juga masuk surga, tapi berbeda tingkatan, maka yang berada di atas akan menarik yang berada di bawah. Jika level ayah di surga lebih tinggi daripada level anak, maka anak akan ditarik naik ke atas sehingga berada di level ayah. Demikian juga sebaliknya, apabila tingkatan anak di surga lebih tinggi daripada tingkatan ayah, maka ayah akan ditarik, diikutkan ke level anak tersebut. Maka ini adalah fadlullah, karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim." Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang beriman, kami akan gabungkan, kami akan ikutkan keturunan atau justru ayahnya itu ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau ayah lebih tinggi dari anak, anak diangkat ke tingkat ayah. Kalau anak yang lebih tinggi dari ayah, maka ayah yang ditinggikan oleh Allah hingga sampai pada derajat atau kedudukan anak. Maka dunia ini adalah ujian. Kita harus bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hidup di dunia 50 tahun, 40 tahun atau sekitar itu. Perjuangan dalam hidup kita. Tapi itu menentukan bagaimana kesuksesan kita selamanya nanti di akhirat. Maka hendaknya kita berjuang dalam kehidupan ini untuk berilmu dan menerapkan ilmu, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadilah kita orang-orang yang memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Apabila kehidupan masyarakatnya buruk, semoga dengan penerapan ilmu dan akhlak yang baik bisa membuat masyarakat yang sebelumnya buruk menjadi baik. Nah,
0: Ibrahim alaihissalatu wassalam namudzij wa mithal an al-ab ar-rahim hatta ismuhu Ibrahim al-ab ar-rahim. قيل أن بالعبرانية هو الأب الرحيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نجح نجاحا عظيما في تربية الأبناء، مع أنه لم يرزق الأبناء في أول الأمر، وإنما بقي 80 سنة ما أعطاه الله الولد، ولما أعطاه ولدا قال له اذبحه، وذهب إبراهيم لذبحه، ثم صدقه الله وقال قد صدقت الرؤيا، ثم أعطاه إسحاق وجعل في ذريته النبوة والكتاب وآتاه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بعد ما لم يكن في الأرض أحد يعبد الله صار إبراهيم يعبد الله، وصار معه إسماعيل، وصار إسحاق، وبعد جاء يعقوب، وبعد يعقوب رزق 80 ولدا، وملئت الأرض بالذرية الصالحة، وصلحت بلادهم فلسطين ومكة المكرمة، وصار مكة بلد آمن، نموذج لمن أراد الأمن. رب اجعل هذا البلد آمنا وحرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل الحرص على الأمن قبل الأكل قبل الرزق. قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالأمن مسبق على الرزق. كيف وصل إبراهيم إلى ذلك؟ بالدعاء. وسنذكر جملة من الأدعية التي دعا بها إبراهيم، وعليكم أيها المستمعون الكرام أن تحفظوا هذه الأدعية، تبحثوا عنها وتحفظوها لكي يصلح الله لكم الذرية وتصلح بكم البلاد، تصلح لكم الذرية وتصلح بكم البلاد، ويكون لكم الأجر إذا ما ذهبتم إلى القبور. مهم جدا، لأن المسلم لا ينظر إلى نفسه فقط بل ينظر إلى ذريته. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني اجعلنا نحن الذرية الطيبة الصالحة الذي قال الله تعالى الأرض يرثها عبادي الصالحون. سنذكر الأدعية، وهذا مقصود الدرس، مقصود المحاضرة، كيف تصلح البلاد، كيف يصلح العباد، كيف تصلح الأرض، هذا الأرض التي ذكرت في القرآن 425 مرة، ولما تجمع معها توابعها تصير 480 مرة ذكرت الأرض لكي لا يفسد فيها الناس، ومنها بلدكم هذا لكي يصلح ولا يفسد ولا يعتدي عليه المعتدون. نعم.
1: Sebagai contoh yang terbaik dalam mentarbiyah anak adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari sisi penamaan, Ibrahim itu berasal dari Ab Ar-Rahim, ayah yang penyayang. Beliau berhasil mentarbiyah anaknya meskipun pada awalnya beliau tidak segera memiliki keturunan. Sampai kurang lebih sekitar 80 tahun beliau belum memiliki anak. Ketika awalnya di sebuah tempat tidak ada yang beribadah kepada Allah kecuali Nabi Ibrahim saja. Secara bertahap Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keturunan, adanya Ismail, adanya Ishak, kemudian Ya'qub. Dari Ya'qub itu kemudian ada lagi 80 keturunan, sehingga berkembanglah, muncul lingkungan orang-orang yang beriman di Palestina. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim berpindah ke Makkah, Allah jadikan Makkah sebagai negeri yang aman. Dan bagian dari yang didoakan oleh Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Quran adalah al-amnu qabla al-akal. Keamanan itu diupayakan sebelum masalah makanan, masalah rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minat samarat. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nabi Ibrahim meminta keamanan terlebih dahulu. Warzuq ahlahu minat samarat, dan juga berikanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan yang nyaman. Dan Kata Syekh Hafizahullah, saya akan jelaskan kepada Anda sebuah doa. Bagaimana dengan doa itu kita berharap tumbuh generasi atau keturunan yang baik, yang dari generasi menghasilkan keluarga yang baik hingga menumbuhkan lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, negeri yang baik. Hafalkanlah dengan baik doa tersebut. Dan mestinya seseorang jangan hanya memikirkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Pikirkan kebaikan untuk keturunannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian ayat Al-Quran, bagian dari lafaz doa itu adalah wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai dua orang muslim, dan dari keturunan-keturunan kami akan terlahir umat yang patuh berserah diri, tunduk mentauhidkan Engkau ya Allah. Yang itu disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 128. Arti dari doa itu, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Sesungguhnya bumi ini yang akan mewarisinya adalah para hamba-hamba kami yang saleh, yang layak untuk memakmurkannya, untuk tinggal di sana, menyemainya dengan kebaikan. Itu adalah hamba-hamba kami yang saleh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 105. Kami akan sebutkan doa-doa tersebut, dan inilah bagian dari tujuan disampaikannya muhadharah ini. Bagaimana caranya memperbaiki negeri kita? Bagaimana caranya memperbaiki keadaan para hamba-hamba Allah? Bagaimana cara memperbaiki bumi? Al-Ard, penyebutan kata Al-Ard atau yang diartikan sebagai bumi, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 425 kali. Nah, demikian juga ada yang 80 kali disebut Al-Ard agar jangan sampai hal itu dirusak oleh manusia. Dan termasuk juga yang diharapkan kebaikannya adalah negeri kalian ini, agar jangan sampai dirongrong dan dirusak oleh musuh-musuh yang ingin merusakkannya. Naam Syekh.
0: Naam. قبل ما نبدأ في سرد الأدعية القرآنية في صلاح الذرية وصلاح البلاد، لأن الأنبياء دعوا الله عز وجل أن يصلح لهم الذرية ويصلح لهم بلادهم، وهذه رسالة لكل مسلم. كل مسلم ينبغي يكون عنده هذا المبدأ، أن تصلح ذريته وتبقى له بلاده، مثل ما لما يموت ويذهب للقبر يترك بيت لأولاده، كذلك يترك بلد آمن. قال الله تعالى حكاية عن نبيه ورسوله زكريا عليه الصلاة والسلام، لما رأى مريم عليها السلام عندها فاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أنى لك هذا وهي طفلة صغيرة، لأنه هو تكفل بتربيتها، أمها جعلتها وقفا على المسجد الأقصى وكفلها زكريا، وهي صبية صغيرة صارت تنطق بالتوحيد. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهو كان عمر طويلا، فات 80 سنة ولم يولد له ولد، وزكريا عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم، لأن كل الذين جاءوا بعد إبراهيم هم أبناء إبراهيم، كل الذين جاءوا بعد إبراهيم أنبياء فهم من ذرية إبراهيم، كل الذين جاءوا بعد نوح من الأنبياء فهم أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء إبراهيم ليس هناك أحد جاء من أبنائه الأنبياء سوى إبراهيم. فإبراهيم زكريا كان يعني أجداده، جده نبي، وجد جده نبي، وجد جده نبي، إلى أن تصل إلى إبراهيم وراثة. لما جاءت فيه هو لم يولد له المولود، فخاف أن تنقطع النبوة فيه. قال: وإني خفت الموالي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا، وطلب الولد، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، ميراث النبوة. ماذا قال لما رأى مريم عندها فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، وتتكلم بالتوحيد، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قالت: هو من عند الله. قال: يا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهو قائم يصلي في المحراب، جاءت الملائكة قالت له: أبشر أن هناك ولد سوف تولد، سوف يولد لك، واسمه يحيى. فبشرته الملائكة بيحيى، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وفرح به. قال: رب أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، بالفرحة. وهو لم يكذب رب العالمين، لكن بالفرحة، 80 سنة وزوجته عجوز. ذلك أن أولا الرزاق هو الله، فاسأل الله من فضله. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ما دام الإنسان يدعو لن يهلك، إذا سكت عن الدعاء يهلك، يهلك. إذا غفل على الدعاء يهلك. كل الذين دعوا الله لم يهلكوا. الله عز وجل قص علينا في سورة الأنبياء جملة من قصص الأنبياء، كلهم دعوا الله وكلهم استجاب الله، واحد للمرض، واحد للذرية، واحد لدخل في بطن الحوت، واحد كذا، كلهم دعوا الله استجاب الله لهم. فإذا أول شيء نستفيده من القرآن الكريم أن صلاح العائلة وصلاح ورزق الذرية وصلاح البلاد لا يكون إلا بالدعاء، إلا بالدعاء. ادعوا لبلدكم وادعوا لأبنائكم، ولا تدعوا عليهم، لا تدعوا على أولادك، ادعوا لي ولدك، وادعوا لبلدك، وادعوا لبيتك، وادعوا لي ولي أمرك. لأن لما تدعو يستجيب الله، تستفيد أنت ويستفيد الذرية.
1: نعم. Ketika kita ingin memperbaiki keadaan masyarakat, maka itu harusnya dimulai dari perbaikan pada keluarga. Sebelum Asy-Syaikh nantinya akan menyebutkan doa-doa di dalam Al-Quran tentang bagaimana agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik, para nabi, dijelaskan oleh Syekh, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki keturunannya, agar diberi keturunan yang baik, agar juga diperbaiki negerinya. Setiap muslim hendaknya berangkat dari hal ini, dimulai dengan doa, meminta agar diperbaiki keturunannya, meminta agar diperbaiki negerinya, sehingga nantinya ketika dia meninggal dan telah masuk ke dalam kubur, dia tinggalkan rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga dia tinggalkan negeri yang aman. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan atau mengisahkan tentang nabinya dan rasulnya Zakaria alaihi salatu wassalam ketika melihat Maryam mendapatkan buah-buahan setiap musim, musim dingin ataupun musim panas, itu selalu tersedia buah-buahan di tempat Maryam. Zakaria bertanya, "Qala ya Maryamu anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan buah-buahan ini? Yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 37. Padahal waktu itu Maryam adalah anak yang masih kecil, yang berada di bawah pengasuhan Zakaria. Masih kecil, tetapi Maryam sudah berbicara dengan ucapan tauhid. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam berucap, itu adalah berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa batas, tanpa bisa dihitung oleh manusia. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 37. Zakaria ada masa yang lama beliau belum mendapatkan keturunan. Sedangkan Zakaria alaihi salatu wassalam termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Karena semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Semua nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sebagaimana semua yang datang setelah Nuh dari kalangan para nabi itu adalah keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dan Zakaria, para leluhurnya, ya, karena Zakaria ini memiliki leluhur-leluhur nabi-nabi, ya, hingga sampai kepada Nabi Ibrahim. Pada awalnya tidak dikaruniai keturunan, maka beliau khawatir kenabian akan terputus. Beliau berdoa kepada Allah, "Wa inni khiftul mawali min wara'i وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Sesungguhnya aku, ya Allah, khawatir tidak ada yang menggantikan keturunan para nabi ini menjadi para nabi yang diutus Allah sepeninggalku, sedangkan istriku mandul. Maka anugerahkan kepadaku waliya, keturunan yang baik. Ini disebutkan di dalam Quran surah Maryam ayat 5. Fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Anugerahkan kepadaku dari sisimu, ya Allah, seorang anak penerus yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, warisan para nabi. Kita kembali pada yang disebutkan oleh Syekh tentang bagaimana saat Maryam memiliki atau di hadapannya ada buah-buahan, dan dia yang saat masih kecil mengucapkan ucapan tauhid. Ketika ditanya dari mana buah-buahan ini, dia jawab, ini dari Allah, dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Nabi Yahya ketika sedang sholat di mihrabnya, datang malaikat, yang malaikat itu memberikan kabar gembira bahwa nantinya akan dianugerahkan kepadamu anak. Dan kabar gembira itu adalah adanya Yahya yang merupakan sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya itu adalah sayyid dan hasuran, orang yang benar-benar terjaga dari perbuatan keji, dan dia adalah seorang nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Qala rabbi anna yakunu li walad wa qad balagani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memiliki anak padahal aku sudah tua sedangkan istriku mandul. Hal ini kemudian dijelaskan dan dijawab bahwasanya itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebagian ungkapan, lan yahlika ma'ad du'a ahadun, tidak akan binasa seseorang ketika dia masih berdoa, ketika dia berhenti dari berdoa maka

0: dia masih berdoa. Ketika dia berhenti dari berdoa, maka dia akan binasa. Maka jangan putus doamu. Teruskan. Yang maha memberi rizki adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kebaikan rumah tangga akan menghasilkan kebaikan bagi negeri, perbaiki keadaan rumah tanggamu melalui keturunan yang baik, minta kepada Allah dengan doa. Jangan sekali-kali engkau mendoakan keburukan untuk anak-anakmu, tetapi doakan kebaikan untuknya. Demikian juga doakan kebaikan untuk negerimu. Ketika Allah mengabulkan doamu, maka engkau akan dapat manfaat itu, mendapatkan keturunan yang baik dan negeri yang baik. Naam.
1: Min al-ad'iyah allati da'a biha Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu lamma alqahu fi an-nar wa kharaja saliman minha da'a Allah. Qal Rabbi hab li min as-salihin. قال ربي هب لي من الصالحين. وهنا فائدة أيها الإخوة الكرام انتبهوا إليها، وهو أن لما يدعو المرء بالذرية يدعو معها شيئا آخر وهو الصلاح. ربي هب لي، ما قال ذرية. زكريا قال ذرية طيبة، إبراهيم قال صالحين، قال صالحين، لأن قد يرزق الإنسان ذرية لأنه قال أعطيني ذرية، ما قال صالحين، فيغرق في تربيتهم، فيرزقه الله الذرية ويوفقه للصلاح، لأن التربية من الآباء والصلاح من الله، الصلاح من الله كما يقول الإمام مالك. التربية من الأبوين والصلاح من الله. فإبراهيم قال هب لي من الصالحين، ودعا لأبنائه فقال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هب لي من الصالحين، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فدائما يتفكر المرء ذريته، واعلم أنك إذا ما دعوت لن تمل 10 سنين 20 سنة 30 سنة، حتى إذا أقبلت على الموت وأنت تدعو لذريتك، مثل ما علمنا الله تعالى من جراء دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام. حيث قال ربي أوزعني، لما سمع أن الحكم استقر له سليمان، رأى أن الحكم استقر له وأنه يحكم كل الدنيا، يحكم فيها هو، والبلاد بلاد واحدة وليست منقسمة، وكل ما يجري فيها على عينه. جاءه الهدهد وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فقلت لماذا هذا ما يعبدون الإله الذي يعبده إبراهيم. ومر على النمل فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم من قولها.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور

0: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن نلتقي في هذه الدورة المباركة مع محاضرة أخرى من المحاضرات المقررة فيها، ومحاضرة الليلة والآن متعلقة حيث أسموها وعنونوها وترجموها بقولهم: الأسرة حصن أساسي في تربية الأخلاق، يعني في تنميتها ورعايتها والعناية بها في تلقينها أبناءه، وكذلك والإيمان. كيف يلقن الإنسان هذه الأخلاق ما نحل والد والدا شيئا خير من حسن الخلق، فيربونه على التربية الحسنة، وكذلك يعلمونه ويملون عليه ويلقنونه مسائل الاعتقاد أي الإيمان. ولهذا إن شاء الله سنتناول أهمية الأسرة مثلا في تعريف الأسرة أولا، وبيان أهمية الأسرة ومقاصدها وأهدافها، يعني وكل ما يتعلق بذلك، وذكر الأحاديث النبوية. لقد أشاد النبي ونوه بالأسرة وبين أهمية تمتين وتقوية ركائزها، ولذلك ذكر أحاديث انتقينا منها، إنما بحسب الوقت فقط، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها جديرة بالانتقاء، فإنها صراحة منتقاة، وهي كيف لا، وهو الناطق بها، وهو الذي كلم وحدث أصحابه وأمته بها كما سيأتي لاحقا إن شاء الله.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Berkata Syekh yang mulia Abdul Ghani Awsat Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbarokah ini

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para Salafiyin di Indonesia yang senang mendengarkan nasihat dan fatwa para ulama dan mengamalkannya, baik pada diri mereka maupun di medan dakwah. Mereka Salafiyun tersebut sedang bergembira di satu sisi dengan insya Allah diadakannya daurah al-imam al-muzani al-rabi'ah. Daurah al-imam al-muzani di Indonesia yang keempat yang biiznillah akan hadir para masyayikh fudala sebagaimana telah diumumkan. Salafiyun bergembira dan bergegas bersiap-siap meluangkan waktu, pikiran, biaya dan tenaga untuk menyongsong majalis al-ilm dari para masyayikh fudala tersebut.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما أنعم علينا جميعا بهذا اللقاء الإيماني القرآني السني الذي هو على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحسبه والله حسيبه، ونسأل الله التوفيق والسداد. هذه محاضرة بعنوان بناء شخصية الشباب المسلم في تعزيز الوحدة والاستقرار الاجتماعي وحماية الوطن. من أين نستقي ذلك؟ من الكتاب والسنة.

0: الشباب لابد أن تبني فيه شخصية، وإلا اكتسحته الشخصيات الكافرة التغريبية اليهودية النصرانية الوثنية البدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خوفا على الأمة وقد بذل فيها جهدا جهيدا في بنائها، كان دائما عليه الصلاة والسلام يعطيهم أمثلة، يعطيهم أمثلة. مثلا يوم من الأيام رسم مستطيلا فوق الأرض في التراب، مستطيل، وضع فيه وسط المستطيل خط مستقيم، وضع في جنب في جنبي الخط الطويل وضع خطوطا قصيرة، ثم قال هذا صراط الله المستقيم، على الخط المستقيم. قالوا هذه السبل، هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، من أجابهم كما في حديث آخر قال دعاة على أبواب جهنم. السبل هذه القصيرة جعل فيها، قال هذه السبل وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن أنت تصور هذا التحذير من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، بين لك بأن هذه الدنيا فيها دعاة، دعاة شر، دعاة على أبواب جهنم. فإذن ابنك ابنتك ينبغي حمايتهم لكي يبقوا متوحدين، ولا يوحدهم إلا التوحيد. اعلم أنه لن يوحد الناس إلا التوحيد، دعوة الأنبياء. وأنت تسعى لاستقرارهم وعدم وجود الحرب بينهم والفوضى والقتل والدم. استقرارهم اجتماعيا، وأن تحمي الأوطان من التقسم والانفصال، هذه هي مهمة المهمة، ودرسنا يتمحور حول هذا. شخصية الشباب لأنهم سهلي يعني الهضم، بسرعة يذهبون، فيهم شهوة، فيهم رغبة. في المقابل هناك دعاة على أبواب جهنم، وأنت تريدهم أن يستقروا وتكون قرة عينك ولا يتفرقوا وألا تنقسم أرضهم، ألا تنقسم أرضهم. هذا هو المقصود من هذه المحاضرة، نسأل الله التوفيق.
1: Sebelum saya menyampaikan terjemahan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas pada arahan yang beliau sampaikan di siang hari kemarin, beliau menjelaskan dan memberikan keleluasaan bagi saya untuk menerjemahkan, baik itu dalam bentuk meringkas ataupun menambah dengan beberapa ta'liq dan catatan. dengan harapan bisa lebih mudah dipahami oleh para pendengar. Setelah tadi Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah memulai muhadarah beliau dengan khutbatul hajah, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini, yang ini adalah pertemuan Ahlus Sunnah Salafiyun yang berjalan di atas manhaj nubuwah. Nahsibuhum kadhalik wallahu hasibuhu. Dan judul muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas kali ini adalah membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan keutuhan negeri. Para pemuda, hendaknya kita jaga agar tumbuh karakternya menjadi karakter yang baik. Karena kalau tidak demikian, maka ia akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang buruk, karakter-karakter orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, ataupun dengan karakter-karakter yang menyimpang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan bagaimana jalan yang lurus itu hanyalah satu, dan di samping kiri dan kanan jalan yang lurus itu terdapat jalan-jalan lain yang banyak yang akan mudah menjerumuskan dan membuat seorang goyah meniti jalan yang lurus itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris satu garis lurus dan beliau menyatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kemudian di samping kanan dan kiri garis-garis yang lurus itu, beliau menggaris beberapa garis-garis lain. Dan beliau menjelaskan bahwa garis-garis lain itu adalah jalan-jalan syaitan. Dan di situ terdapat du'atun ala abwabi jahannam. Pada jalan-jalan itu ada para penyeru yang mengajak kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Siapa saja yang menerima ajakan itu, maka akan dijerumuskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Peringatan ini dari Rasulullah SAW, An-Nasihul Amin, seorang manusia yang paling bersikap an-nasihah dan sangat amanah. Begitu banyak para penyeru, penyeru keburukan, para penyeru yang mengajak kepada neraka jahannam, sehingga kita sangat perlu untuk menjaga anak-anak kita, putra-putra dan putri-putri kita, agar jangan sampai mereka menyimpang dari jalan kebenaran itu. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki mereka melainkan dengan tauhid dan dengan dakwah para nabi. Nah,
0: نقدم في هذه المحاضرة نبدأ بذكر حديث ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، لأن الأمثال قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف رضي الله عنهم إذا قرأ مثلا في القرآن الكريم ولم يفهمه بكى، قال يقول لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون، فيبقى دائما مركزا على ذاك المثل حتى يفهمه، لأن من ورائه فوائد عظيمة. هذا الحديث الذي بين أيدينا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن المنكر، النهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع فيه ناس مستقيمين على الاستقامة، على الدين، على التوحيد، على الطاعة، وناس على المعصية. قال مثلهم كمثل ناس ركبوا سفينة باخرة، هذه السفينة فيها قسم علوي وقسم سفلي، قسم في الأعلى وقسم في الأسفل، كأن نقول مثلا 50 واحد في أسفل السفينة و50 واحد في أعلى السفينة. هؤلاء 50 واحد الذين هم في أسفل السفينة كانوا إذا أرادوا سقي الماء للأكل وللغسيل وللاستعمال وغير ذلك عندهم سلم ويصعدون للدور الأول ويمرون على 50 واحد الذين هم في أعلى السفينة ويجلبون الماء بالحبل من البحر، ثم يمرون عليهم ويتدفق الماء ويزعجونهم ويوقظونهم وكذا. ففكروا قالوا هذه السفينة نتقب ثقب تحت ونجلب الماء من تحت، نجلب الماء من تحت، نتقب ثقب تحت السفينة ونأخذ الماء بدل أن نصعد ونمر على جيراننا ونزعجهم ونوقظهم ونحدث أصواتا وندفق الماء وغير ذلك. ففكروا هذا التفكير، طبعا هذا التفكير منكر، لو يتركوهم وما أرادوا تغرق السفينة، الماء يدخل من تحت وتغرق السفينة، وإن أخذوا على أيديهم ونهوهم سينجو وتنجو جميع السفينة. إذن هذا المثال سوف يكون قاعدة درسنا، قاعدة درسنا. فبعد الشرح الذي يشرحه الأستاذ المترجم نأخذ الفوائد إن شاء الله.
1: Kemudian Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah menjelaskan bagaimana di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak disebutkan perumpamaan-perumpamaan untuk memudahkan kita semua di dalam memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia, tetapi tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maka sebagian ulama salaf ketika mereka kesulitan memahami perumpamaan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menangis karena mereka khawatir ketika mereka tidak bisa memahami perumpamaan itu dinilai bukan orang yang berilmu. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar untuk menyelamatkan kita semua. Beliau mempermisalkan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi' fiha kamatsali qaumin istashamu 'ala safinah." Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah, menjalankan syariat-syariat Allah, dan orang yang terjerumus ke dalam dosa pelanggaran, itu adalah seperti kaum yang mereka sama-sama mengendarai satu perahu atau satu kapal yang sama. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian berada di kapal di bagian atas, sebagian menempati bagian bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' farru 'ala man fawqahum fa'aduhum. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal, apabila ingin mendapatkan air, mereka akan melewati orang-orang yang berada di atasnya, dan mereka merasa itu adalah suatu hal yang mengganggu. Faqalu, kemudian muncul pemikiran dari sebagian mereka, "Lau anna gharaqna fi nasibina kharfan wa lam nu'di man fawqana." Bagaimana kalau seandainya kita lobangi saja bagian bawah ini, sehingga kita kalau butuh air tidak perlu mengganggu orang-orang yang di atas kita. Fa in tarakuhum, kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya pemikiran itu pemikiran yang berbahaya. Kalau benar diterapkan akan membuat semuanya tenggelam karena kapal itu akan karam. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku. Kalau mereka membiarkan orang-orang yang di bawah kapal, di kapal bagian bawah menerapkan keinginannya, halaku, mereka akan binasa. Wahalaku jami'an, dan semuanya akan binasa. Wa in akhadu 'ala aydihim najau wa najau jami'an. Tetapi kalau mereka pegang tangan orang-orang yang di bagian bawah kapal itu, agar jangan melakukan apa yang hendak mereka inginkan, maka mereka akan selamat dan seluruhnya selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan muhadharah yang disampaikan oleh Syekh ini akan berkisar pada pengambilan faedah dari hadis tersebut. Naam.
0: سنأخذ من هذا الحديث عبرة وموعظة ودرس. فننظر إلى الساحة، ساحة المجتمع المسلم. كل بلد فيه من التحديات، ما فيه من التحديات. كل نعمة عندها حافد، كل نعمة عندها حافد. بلد مثلا مثل أندونيسيا أعظم بلد في الإسلام من حيث عدد السكان، عدد المسلمين، أخلاقهم، أدابهم، سفراء بلدهم في الحج وفي البلدان الأخرى. الأعداء لا يتركونكم، أعداء الإسلام لا يتركونكم بأي وسيلة من الوسائل لتقسيمكم، لتحطيمكم، لإشعال النار بينكم، لتحريش وإنشاء العداوة، تقسيم البلاد على شساعتها وغير ذلك، لا يتركونكم. فهناك وسائل، من الوسائل مثلا استغلال الانترنت، استغلال الشبكة الانترنت وعدم الحكمة في استعمالها. الانترنت سلاح ذو حدين، فيه الثقافة وفيه التطور وفيه سرعة الإنجاز المشاريع وغذي، وفيه الجانب الشر، فيه جوانب شر. هناك أمور أخرى مثلا ليس فيها إلا الشر، كالمخدرات ليس فيها إلا الشر. هناك أمور أخرى، الأفكار التغريبية، أفكار التغريبية التي تأتي من أعداء البلاد. كيف ما كانت هؤلاء الأعداء، الله تعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يمحون فيكم الشخصية، يجعلونكم متميعين، عندكم التبعية لغيركم، لغير دينكم، لغير وطنكم، لغير شخصيتكم، لغير تاريخكم. إذن هذه ثلاث مخاطر، ثلاث مخاطر: خطورة الانترنت وكيفية استعمالها. فنرجع إلى حديث السفينة، نعتبر أن السفينة هي الانترنت، والشباب الأبناء يستعملونها، ويستعملونها استعمالا فاحشا، الفواحش، للدعارة، للعلاقات الغير شرعية. الآباء، الأساتذة، المعلمون، المرشدون يرون هؤلاء، يرون هذا الاستعمال الغير لائق لهذه الوسيلة الجديدة على العالم، ما كانت موجودة في العالم، دخلت البيوت بأبخس الأثمان، دراهم معدودة، يكون للشاب عنده الفرصة في التواصل والدخول إلى المواقع مع الذكاء الاصطناعي. الآباء والمرشدون إن لم يأخذوا بأيدي الأبناء ويفهمونهم أن هذا سوف يضيع لهم الشخصية، وسوف نأتي إلى نتائج الوخيمة للانترنت إن شاء الله تعالى. ماذا ستفعل إن لم نأخذ بأيديهم؟ سوف يضيع الشباب ونضيع نحن أيضا. هذا الانحراف الذي في الشباب بسبب الانترنت، إن لم نصلحه سوف يدخل البيوت ويصيب البنات والزوجة. ويضيعوا، يضيعون ضياعا لأنهم لم يستعملوها في النافع إنما استعملوها في الضار، فهلكوا وهلكوا جميعا، يهلكون ويهلكون جميعا. وإن أخذنا بأيديهم وقلنا لهم يا ولد هذه الأمور ينبغي أن نتقي الله فيها، مثل ما قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لقمان أراد أن يخوف ابنه من الله، قال له يا بني الله عز وجل يعلم كل شيء، كنت كن مثقال الحبة من خردل أصغر ذرة في السماوات في الأرض في صخرة يعلمها الله، إياك أن تعصي الله، إياك أن تعصي الله سبحانه وتعالى. فربطه بالتوحيد، فإذا الدواء الناجع لنا في علاج هذا الشر الذي يأتي من الانترنت أن نخوف الأبناء من ربهم، تقول له يا ولدي هذا الانترنت سوف تؤدي، يعني هذا الاستعمال للانترنت مش الانترنت استعمال الفاحش للانترنت سيؤدي بك إلى أن تسخط رب العالمين وتضيع حياتك، تضيع حياتك وتريد أن تستدرك فلا تجد شيئا، تمر عليك 20 سنة 30 سنة 40 سنة تجد نفسك قد تزوجت بامرأة فاسقة فاجرة صدتك عن والديك، ذهبت بك إلى بلاد الكفر، ضاعت شخصيتك، نسيت وطنك، نسيت أهلك، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى النتائج الوخيمة. قال إذا أردت أن تصلح حالك نذكره بما قرأناه في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف عرضت عليه الدنيا، تكالبت عليه النساء، قال إني أخاف الله، قال معاذ الله إنه ربي هو أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهرب وبعد ذلك نجح.
1: نعم. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya kita perlu melihat bahwa pada setiap keadaan bisa jadi ada ancaman-ancaman. Setiap orang yang memiliki nikmat di sana ada pihak-pihak yang akan hasad. Sebagaimana negeri Indonesia dengan penduduk Muslim yang terbanyak di dunia, musuh-musuh Islam tidak akan membiarkan hal itu. Mereka akan melakukan berbagai upaya untuk merusak dengan mengadu domba, dengan memecah belah persatuan kaum muslimin dan berbagai upaya-upaya lainnya. Mereka juga menggunakan media seperti internet dan media-media sosial. Keberadaan internet dan media-media sosial itu adalah dua sisi. Ada sisi baik dan sisi buruknya. Itu adalah contoh sesuatu yang memiliki sisi kebaikan dan ada sisi keburukan. Ada juga sesuatu yang murni hanya keburukan saja. Misalkan narkoba, dan obat-obatan yang terlarang. Itu adalah yang memiliki contoh, hanya ada sisi keburukan saja. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang berbahaya, yang merusak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa musuh-musuh Islam akan selalu berupaya mempengaruhi kaum muslimin, bahkan kalau bisa membuat mereka keluar dari Islam, murtad keluar dari Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian hingga mereka bisa membuat kalian keluar dari agama kalian jika mereka mampu. Keberadaan internet apabila dipakai dalam hal-hal yang buruk, maka pihak yang memakainya akan melakukan perbuatan-perbuatan keji, melakukan hubungan-hubungan yang terlarang. Maka itu perlu dibatasi agar tidak merusak. Kalau sampai masuk ke rumah-rumah, maka akan merusak para ibu-ibu, para anak-anak putri yang sebenarnya mereka terlindungi di rumah-rumah mereka. Dan tentunya ini akan berbahaya, yang kalau kerusakan itu demikian besar, akan menyebabkan hancurnya pilar rumah tangga, yang juga akan berakibat hancur seluruh kaum muslimin. Maka perlu untuk menjaga, mengawasi, mengarahkan anak-anak kita, para pemuda dan para pemudi, membatasi penggunaan media-media sosial, dan mengingatkan mereka agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Luqman, bagaimana Luqman mengingatkan anaknya bahwa sekecil apapun sesuatu dilakukan, meskipun tidak tampak dalam pandangan banyak orang, Allah Maha mengetahuinya. Ya bunayya, in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kalaupun seandainya ada seberat biji sawi, suatu perbuatan sekecil apapun, berada di sebuah batu atau berada di langit atau di bumi, Allah mengetahuinya. Allah akan datangkan untuk dihisab. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui secara detail. Dalam Quran surah Luqman ayat 16. Maka ikatkan anak dengan tauhid. Ajarkan mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatkan mereka untuk jangan menyia-nyiakan waktu mereka. Ketika sebagian orang ada yang terjerumus akibat hubungan di internet yang begitu jauh, sampai dia menikahi wanita yang fajirah, hingga dia pergi ke negeri kafir bersamanya, hingga kemudian terjadilah kerusakan-kerusakan yang parah berikutnya. Maka ingatkan anak-anak kita, nasihati mereka, bimbing mereka. Ingatkan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf terbuka peluang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah di depan mata. Tetapi dengan pertolongan Allah beliau menjaga diri dan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Nah,
0: أيضا ينبغي أن تفهم ولدك أو ابنتك عندما ترى فيه الإفراط في استعمال الإنترنت لغير الدراسة لغير الاتعاظ لغير الانتفاع تقول له إن هذه حدود الله الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها بالنسبة للحرام قال تلك حدود الله فلا تقربوها بالنسبة للأوامر قال تلك حدود الله فلا تعتدوها نحن نتكلم على الاقتراب من حدود الله المحرمات قال الله لا تقربوها مثل ما قال لا تقربوا الزنا كل ما يقربك للزنا لا تفتحه مثل ما جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل ضرب لنا أمثلة عن الصراط المستقيم قال وجعل حول الصراط سور جدار وفي ذاك الجدار أبواب مفتحة وفي الأبواب المفتحة ستائر إزار قماش لو أن يقول هناك منادي ينادي يا عبد الله لا تقرب هذه لا تقرب الأبواب فإنك إن تقربها

لا تقرب هذه، لا تقرب الأبواب، فإنك إن تقربها تليجها. يعني الإنسان لو يفتح الإنترنت يدخل ولا يخرج إلا أن يشاء الله. لما تأتيك صورة وتأتيك دعوة لا ينبغي أن تفتحها، لأن لو تفتحها تدخل، ولو دخلت أنت ضعيف، كلنا ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا. جاء عن بعض السلف من الأئمة أن الإنسان إذا وقف أمام المرأة لا يتمالك نفسه، ولذلك خلق الإنسان ضعيفا. فما بالك وهذه الإنترنت فيها الإغراء، فيها الفتنة، فيها الشهوات، فيها ما تشتهيه الأنفس في الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات. بمجرد أن ترتكب تلك الشهوات تدخل للنار. هذا هو حال الإنترنت اليوم. الذي يدخلها برباطة جأس وخوف من الله ورهبة، ويخاف أن يسلب الله منه الإيمان، يسلب منه الإيمان. يعني الدنيا هذه لو تسلب منك هي مثل ما تأخذ عود وترميه، لكن أن يسلب الإنسان التوحيد هذه الرزية الكبرى، هي الرزية الكبرى. ولا يقول الإنسان أني في الإنترنت لما أدخل سأدخل الصور والفيديوهات والشهوات وأنا بعيد عن الانحراف العقدي. أبدا، الانحراف الشهواني يؤدي بك إلى الانحراف العقدي، فهي خطر عظيم. لذا على المرء أن يتضرع إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وعلى الآباء أن يبينوا خطورة هذا الأمر، وهو ليس في لم يبقى الأمر في الشهوات والزنا والفاحشة، الأمر تعدى إلى أكثر من ذلك، صار فيها السحر، صار فيها الكهانة، صار فيها الأفكار الهدامة، صار فيها الاستعمار، استعمار النفوس وتهيئة المواطنين في أن يثوروا على حكامهم وعلى حكوماتهم ويقوموا بالانفجار والحرائق، يشرونهم بثمن قليل وإغراء. فلو أخذوا على أيديهم، لو أخذنا على أيديهم نجونا ونجونا جميعا، وإلا فسوف يهلك ونهلك جميعا. سوف يأتي عليك، تمر على بيت الأب من جهة والأم من جهة والأخت من جهة والأبناء من جهة، كل واحد عنده شبكة وغارق ويضحك ومستعمر ومقيد، وذهب به الشيطان يؤذن الأذان، لا يعلم هل الأذان أذن أم لم يؤذن، حتى إنه أعطى ولاءه لهذه الإنترنت. ولذلك هذا خطر وناقوس خطير يدق على البلدان الإسلامية. لا نقول أننا نتخلص منه لأن لا سبيل للخلاص منه كلية، ولكن أن نعرف كيف نستعمله ونركز على تقوى الله، لأن تقوى الله هي الكفيلة على نجاة الأبناء ونجاة البيوت. وإلا لو دخلت من بابها الأشر على البيوت فإنها تمزق البيت.

0: تمزق البيت ويذهب الحياء ويدخل في البيت الأفكار الهدمة، يدخل الرفض، التشيع، الكفر، الولاء للكفار، فلسفات المنطق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
1: Meskipun pada internet dan media sosial itu ada hal-hal yang baik, tetapi memang pada usia-usia tertentu perlu untuk dihalangi, dibatasi. Karena Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Ketika Allah menyebutkan perintah, Allah menyatakan tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, janganlah engkau melampauinya. Itu terkait dengan perintah. Tapi terkait dengan hal-hal yang harus dihindari, Allah menyatakan fala taqrabuha, jangan mendekatinya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat hadis bahwasanya pada sirat itu terdapat pagar, dan di dalam pagar itu ada pintu yang terbuka, dan pada pintu yang terbuka itu terdapat tirai, dan akan ada pihak yang berseru, ya Abdullah la taqrab al-abwab, wahai hamba Allah, jangan engkau buka pintu-pintu itu. In taqrabuha tadkhuluha. Kalau engkau mendekatinya, engkau akan terjerumus masuk ke dalamnya. Maka jangan memberikan akses kepada anak-anak kita pada usia-usia tertentu, ataupun kepada pihak-pihak yang memang perlu dibatasi, karena memang manusia itu tercipta dalam kondisi lemah, sulit untuk menahan dirinya dalam mengikuti syahwatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu tercipta dalam kondisi yang lemah. Maka begitu penting untuk orang tua membatasi dan bahkan menghalangi anak-anak dalam memakai media-media sosial, internet, HP pintar dan semisalnya, agar mereka tidak terjerumus. Karena secara asal seorang laki-laki ketika menghadapi fitnah wanita, dia akan sulit menahan dirinya. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat hadis, wa huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan berbagai syahwat, hawa nafsu. Yang lebih parah dari itu, keburukan-keburukan yang ada di internet atau media sosial adalah kita khawatir iman kita tercerabut dari diri kita, dari anak-anak kita. Jangan sampai seseorang merasa, biarlah kalau saya terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syahwat, hawa nafsu syahwat, toh tidak akan mempengaruhi akidah saya, tidak akan mempengaruhi pemikiran saya, hanya masalah syahwat saja. Padahal itu adalah suatu hal yang salah. Karena bisa bermula dari menuruti hawa nafsu syahwat, seseorang bisa masuk dan masuk pada penyimpangan din. Dan kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa Nabi, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Bisa jadi bermula dari penyimpangan syahwat. Seseorang itu kemudian yatawassa, ingin membuka hal-hal yang lain, sampai dia mengakses dakwah kaum Rafidhah, ajakan pada kekufuran, menentang pemerintah, ajakan dari Khawarij, dan fitnah-fitnah yang lain. Adalah suatu hal yang memprihatinkan ketika di suatu rumah setiap anggota keluarga sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Ayah memandangi layar HP, ibu juga demikian, anak di tempat yang terpisah. Mereka larut dengan hal itu karena ayah ataupun ibunya tidak membatasi akses terhadap hal-hal itu untuk anak-anaknya. Sampai kemudian ketika terdengar adzan pun mereka tidak tergerak untuk melakukan sholat karena begitu lalainya hati mereka. Maka membatasi dan mencegah penggunaan internet dan media sosial kepada sebagian anak-anak kita pada usia-usia tertentu, itu adalah suatu hal yang sangat penting. Berikan perhatian kepada anak dan keluarga kita. Jangan terlalu sibuk menatap layar. Dan kalaupun digunakan media sosial oleh pihak-pihak yang memang berhak menggunakannya, hendaknya menggunakannya didelandasi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam.
0: Al-kalam hawl makhatir al-internet ya'rifuhu المتدينون وغير المتدينين، يعني الذين لهم مبدأ والذين ليس لهم مبدأ. ولذلك تجد حتى بعض الكفار لما علموا بمخاطر هذه الوسيلة منعوه لأبنائهم على الأقل قبل مرحلة التخرج، وجعلوه محدودا في استعمالهم. الكلام على الانترنت يقودنا الى الكلام الى المخدرات الجائحة العالمية اخطر من الانترنت. المخدرات والمهلوسات والحبوب والحقن والمسكرات حتى وجد فيها أشكال وألوان، فيها أشكال تنسي الإنسان كل سابق حياته. إذا كان 10-40 سنة، 40 سنة من العلوم ومن الأفكار، حتى إنه لا يعرف اسمه وصورة أبيه ولا أمه ولا غير ذلك، لأن هذه الأمور من ورائها ما وراءها. وراءها من وراءها من الكفرة الذين قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم، في سورة النساء هذه يريد الله ليبين لكم، وهذه بعد يعني هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد ذكر أكثر من 30 أمر ونهي. بدأها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن وكذا وكذا، إلى أن قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وهم الأنبياء ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات تميل ميلا عظيما، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف، لا ينجيك إلا التعلق بالقوي العزيز، لا حول لك ولا قوة. مثل ما قال نوح عليه الصلاة والسلام وآدم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام، دائما جي في حديثهم: لئن لم ترحمنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، وإلا ترغب تغفر لي وترحمني أكون من الجاهلين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. دمار تحدثه المخدرات، تبدأ بالتخفي بالخفية بالسرية ثم تصير في العلانية، تحاربها الحكومات فتجد عند مروجيها أساليب في نشرها، وعندهم تقنيات في استجلاب الزبائن. مثال ذلك، الذين ابتلوا بالمخدرات يأتون عند أبناء الأغنياء المترفين، فينظرون أحد أبنائهم الذي ربما لم ينجح في الدراسة فيذوقونه بعض النماذج بعض العينات فيجد نشوة ونهمة فيصير هو الذي يصرف عليهم فيما بعد، يصير هو الذي يصرف عليهم، وبالتالي تدخل المخدرات إلى باب الأغنياء من هذا الباب، هو يعطيها لإخوانه وربما يرى أمه قد مرضت يقول لها خذي هذا الحب وهذه الحقنة فإنها نافعة، وبالتالي يستشري الأمر حتى يصير هذا الشخص لا يستطيع الاستغناء عنها. اليوم وجدت ماذا؟ مستشفيات يدخلها بعض أبناء الذين ابتلوا بالمخدرات من أجل تصفية الدم والعلاج، وأنتم أدرى بهذا الأمر من غيركم. الشاهد أن هذا الأمر إذا دخل البيوت فهو أخطر من الإنترنت، سيتناوله الأطفال والكبار والصغار والنساء ويدمر العائلة تدميرا، يهدم القيم الأخلاقية، لا يبقى الحياء، ويبقى الولد يقول إن لم تعطوني ما أشتري به بغيتي سوف أفعل وأفعل، ويسب ويقول الكلام الفاحش وغير ذلك حتى يصد ببعض المال، لأن الأمر صار عنده جنون، صار جنون ليس أمر عادي، ليس كما يألف بعض الناس بعض المشروبات وعصائر ثم تمنعه منها يمتنع، لا، يبقى دمه مرهوش مسموم، سواء كانت هذه المخدرات حبوب أقراص حقن أفيون دخان كيف مثل ما هو موجود عند بعض العرب. sistem akhlak. ويذهب الوعي وتجر الإنسان إلى ارتكاب أكبر الكبائر والقائمة مفتوحة بعد الترجمة أعطيكم بعض الرزايا وبعض النتائج السيئة للمخدرات لتحذروا الله عز وجل دائما يحذرنا يقول لتعلموا لئلا تفعلوا
1: Keburukan internet sudah diketahui oleh banyak pihak. Tidak hanya oleh orang-orang yang mengerti agama dalam Islam, bahwa ada sisi-sisi yang demikian buruk pada internet dan media sosial. Tidak hanya orang-orang yang paham agama Islam, tetapi bahkan orang-orang kafir juga membatasi penggunaan HP atau smartphone untuk anak-anak mereka sampai di usia tertentu. Dan kemudian berpindah dari pembahasan tentang internet, Syekh Abdul Hakim Dahas menjelaskan begitu bahaya juga penggunaan narkoba dan obat-obatan yang terlarang. Ini juga termasuk media yang dipakai untuk merusak generasi muda yang pada awalnya kemunculannya secara sirriyah, tersembunyi-sembunyi. Begitu tersembunyi, tapi kemudian mulai terang-terangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu besarnya kasih sayangnya kepada kita menjelaskan hal-hal yang kita butuhkan untuk menghindari bahaya-bahaya itu. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum. Allah ingin untuk memberikan penjelasan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada perilaku dan jalan-jalan kebaikan dari umat sebelum kalian. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin agar kalian bertaubat dan menerima taubat kalian. Tetapi memang orang-orang yang mengikuti syahwatnya ingin agar jangan mereka saja yang salah jalan, tapi bersama dengan pihak-pihak lain yang sebelumnya baik. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwatnya ingin agar kalian menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Sebagaimana orang-orang kafir ingin agar orang-orang muslim, orang-orang yang beriman juga menjadi kafir, menjadi rusak juga. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka ingin kalau seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir juga, sehingga menjadi sama antara mereka dengan kalian. Maka hendaknya kita juga banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena memang ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat kita butuhkan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. "Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan kasih sayang-Mu kepada kami, niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi." Penyebaran narkoba menyasar beberapa pihak. Di antaranya anak-anak orang-orang kaya yang biasanya gagal dalam studinya karena memang narkoba itu mahal, baik bentuknya obat yang ditelan atau suntikan atau berupa asap atau dalam berbagai macam jenisnya. Pada awalnya yang disasar ini hanyalah sebagai konsumen saja, pemakai saja. Tapi kemudian berkembang, dia bisa saja menjadi pengedar. Dan ini akan benar-benar merusak kehidupan rumah tangga seseorang. Ketika seorang anak sudah kecanduan, maka dia akan memaksa orang tuanya untuk menuruti permintaannya karena dia sudah kecanduan dan ketagihan. Dan dia akan mengancam orang tuanya, "Kalau tidak dituruti keinginan saya akan lakukan ini dan ini." Berbagai ancaman. Maka keberadaan narkoba dan obat-obatan terlarang itu akan menghancurkan kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Nah,
0: أيضا مما يخلفه الشر الذي يكون من الإنترنت ومن المخدرات يغيب الوعي ويتجرأ الأبناء الكبائر وربما الشرك بالله عز وجل والكفر وارتكاب الجرائم وارتكاب القتل والسرقة، لأن الذي ابتلي بالمخدرات وصار مجنون عليها صار يأخذ متاع البيت ويبيعه من أجل ربما المتاع يساوي 10 أضعاف هو يقبل منه بواحد من 10. إذا كان مثلا يساوي 10 دولارات هو يرضى أن يبيعه بدولار واحد من أجل أن يلبي ويبرد شهوته ذات المخدرات. وقد يؤدي إلى انتهاك الأعراض، وقد يبيع عرضه، قد يؤدي به إلى أن يبيع عرضه، وتتفكك الأسرة والمجتمع ويضيع الأبناء ويكثر فيهم التشرد والطلاق والسهر بالليالي. ويضيع الصبيان والكل يتبرأ من المسؤولية، وقد يظل الأبناء بدون غداء وبدون عشاء بسبب أن أباهم أو أخاهم أو عائلهم الذي يعولهم الذي يعمل من أجل عيشهم هو مبتلى بالمخدرات، همه شراء المخدرات. وقد يؤدي ذلك إلى الهجوم على البيوت، الهجوم على البيوت، بيوت الأغنياء. وقد يؤدي إلى اختطاف الأطفال، لأن هؤلاء عندما يصابون بهذه المخدرات شأنهم شأن من يقول الغاية تبرر الوسيلة. ما معنى الغاية تبرر الوسيلة؟ أن الغاية شراء المخدرات الوسيلة لا يهمه بالحلال بالحرام بالسرقة بالربا ببيع العرض، المهم يوصل إلى الهدف الغاية. وهذا إن لم تروه في بلادكم هو موجود في بعض البلدان، بلدان ضاعت شخصيتها، لما تدخل للبيت ما تجد بيوت كثيرة، بل السواد الأعظم من البيوت لا تجد الأب والأم من نفس الوطن، تجد الأب مثلا من فرنسا والأم من إيطاليا، وتجد أحيانا الأب من هولندا والبنت من والأم من كذا، شخصية ضاعت، زواج مؤقت، زواج غير دائم غير مبني على الرحمة والمودة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، شخصية ضد تضيع، وبالتالي لا تبقى الغيرة على الوطن لأنه غير مواطن، لأنه غير مواطن، هو من إيطاليا ولا من إسبانيا ولا من كذا، ويعيش في فرنسا وغير ذلك، يعني شخصية تضيع، لا يهمه أن تحترق البلاد أو تنتشر المخدرات وغير ذلك. ولذلك نعود ونتذكر المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في السفينة، الناس الذين استهموا قاموا بقرعة، من يعيش فوق السفينة ومن يعيش تحت السفينة، الدور الأول والدور الثاني، إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن هلكوا هلكوا هلكوا جميعا. ما زالت القائمة طويلة. تفضل.
1: Kemudian kerusakan yang diakibatkan oleh narkoba itu lebih parah lagi, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa dan kriminalitas yang lain. Di antaranya bisa terjadi pencurian, karena seorang yang sudah terjerat narkoba, dia akan ambil barang di rumahnya untuk dijual, meskipun terjual dengan harga yang tidak semestinya, yang bisa jadi harganya menjadi sangat murah, bahkan 10%-nya. Juga bisa terjadi perceraian dalam rumah tangga ketika sebagian anggota keluarga mengkonsumsi narkoba. Anak-anak menjadi tersia-siakan. Sebagian yang sudah menjadi korban narkoba, anak-anaknya sampai tidak makan karena ayah atau ibunya terjerat oleh narkoba. Bahkan bisa jadi terjadi perampokan, pembunuhan, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang semoga Allah menjaga kita semua dari hal itu. Hal ini karena pola pikir dari orang yang sudah terjerat dengan hal-hal yang merusak itu adalah al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan cara. Tujuannya bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan obat-obatan yang terlarang itu. Maka caranya bisa apa saja. Dia menempuh segala cara, menghalalkan segala cara. Dan Syekh menjelaskan, kalau seandainya hal seperti itu belum terjadi di negeri kalian, maka sesungguhnya hal ini banyak terjadi di negeri-negeri yang lain. Dan beliau mengarahkan kita untuk kembali kepada hadis As-Safinah, hadis riwayat Muslim dari An-Nu'man bin Bashir yang beliau sebutkan di awal, agar kita berusaha menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah pihak-pihak yang kita ketahui terdampak atau akan terdampak dari keburukan-keburukan tersebut. الشامس.
0: أيضا من النتائج الوخيمة للمخدرات، اسمحوا لي أيها الإخوة أني أذكر لكم هذه النتائج، لأن بعض البلدان، حتى بعض البلدان العربية التي دخلها هذا الداء، يعني الآن هي غارقة، فالسلامة لا يعدلها شيء. الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. أن تدفعوا هذا الأمر عن أنفسكم وعن وطنكم قبل أن يكتسحه ويهجم عليه، خير من أن يأتي ويهجم عليكم وتصيرون تبحثون عن الحلول ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، لا تستطيعون، ليس الوقت وقت الخلاص. من نتائج انتشار المخدرات أن تهدر الطاقات، يعني بعض المستويات العلمية، بعض الإطارات، رحمك الله، بعض الإطارات العلمية والكوادر، يعني إطارات دولة، إذا دخلهم المخدرات، إذا دخلتهم المخدرات، طاقاتهم ستفقدها الأمة. تجد شخص عنده دبلوم سامي عالي باستطاعته تطوير الاقتصاد في البلاد، لكن إذا دخلته المخدرات صار غايته وهدفه كيف يلبي شهوته، كيف يكون باروما في المخدرات، كيف يكون يعني أكبر مستورد ومصدر للمخدرات بأي طريقة كانت، بالرشاوي، بدفع الأموال، بشراء الهمم، شراء الذمم، وتضيع البلاد. وتعطل التنمية في البلاد، تعطل التنمية في البلاد. الوطن يحتاج إلى أبنائه يكونون سليمين من كل العيوب، من كل العيوب، لا أقول متكاملين لكن متكاملين، ليس بالضرورة أن يكون كاملا لكن فيه تكامل، وإلا النقص فشيمة كل ابن آدم، لكن الواحد يكمل الآخر، الواحد يكمل الآخر، كما يقول إمام ماوردي، العقل الفد ربما يحتاج إلى غيره، العقل الكامل ربما يحتاج إلى غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه مع أنه عنده الكمال، عنده الكمال، والله تعالى قال شاورهم في الأمر، أعطيهم فرصة الإدلاء. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذه النتيجة سنمنع من ثمرة الشباب الذين هم عمدة المجتمع بعد الله سبحانه وتعالى، ونمنع ونحرم من طاقته الإنتاجية. ولو تريد أن تعرف هذه الحقيقة، أمامك الحاسوب وأمامك النتائج العالمية، النتائج العالمية في مثلا في نتيجة البكالوريا، نتائج يعني المستوى الثانوي والمستوى الجامعي، ستعرف بعض الإحصائيات، فستجد أن النتائج القديمة يوم كانت المخدرات قليلة نادرة جدا، وهذا اليوم شيء ثاني. في بعض المؤسسات التعليمية يتوقف التعليم، بدل أن يعني يكون العطلة، عطلة الصيفية يأخذها الناس مثلا في شهر جون حزيران، يأخذونها في شهر فبراير، لأن الأبناء يصيروا خلاص تطبعوا على الاعتداء على المعلمين والأساتذة، وصارت الطاعة غير موجودة. صار الأبناء لا يدرسون، ولما يأتي إلى الامتحانات النهائية النتيجة هزيلة جدا، هزيلة جدا غير مفرحة، مع أن الأكاديميات اليوم تتنازل في المستوى، لأن مستوى الشعوب صار متدنيا، كل ذلك بسبب المخدرات، دمرت كل شيء، دمرت الاقتصاد، دمرت المجتمع، دمرت البيوت، دمرت السياسات، الجمعيات، الأحزاب، دمرت حتى بعض الجمعيات الدينية التي تبيع المخدرات، وترى أن تناول المخدرات شيء قد تجاوز القنطرة، لأن هناك بعض العقليات الدينية الفاسدة يقول لك الشيخ إذا رأيته يشرب الخمر ولا يتناول المخدرات لا تلومه لأنه تجاوز القنطرة، وقد يفعله المريدون وأتباعهم في بيوتهم، فإذا يتعطل الإنتاج، ويصير المجتمع عالى على غيره، وبالتالي هذا هو المهم، تكون عندنا التبعية للغير، تبعية للكفارة الذين يتحكمون فيهم، مع أن ليس عندهم أصل، ما عندهم أصل، منشأهم من الزنا والفاحشة وغير ذلك، ويتحكمون في المسلمين. لو يعني تبحث على جنسياتهم تجد جنسياتهم مختلفة، ويتحكمون في المسلمين، وربما ذهب الأمر إلى سلب الشخصية الوطنية، وربما أدى ذلك إلى تحريض على التقسيم مثل ما فعلوا في السودان وحاولوا في الصومال، ويحاولون في كل وإنشاء العداوات بين البلدان الإسلامية. هناك نتيجة أسوأ من ذلك سوف نأتي إليها. نعم.
1: Kemudian yang disebutkan oleh Syekh di sini, beliau mengingatkan as-salamatu la ya'diluha syai. Keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Sangat bernilai, sangat berharga, yang harus kita perjuangkan. Maka kita berusaha agar generasi muda kita selamat dari pengaruh-pengaruh buruk tersebut. Sebagaimana juga ada ungkapan al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obatan yang terlarang adalah merusak akal, membuat anak-anak menjadi bodoh dan berkurang kemampuan berpikirnya. Kalaupun mereka bisa berpikir, yang ada dalam benaknya adalah memikirkan cara untuk memenuhi syahwatnya, memenuhi keinginannya. Maka tentu kita harus menjaga anak-anak kita dan generasi muda. Bukan artinya kita ingin akal dan pikiran mereka sempurna, tetapi setidaknya menjadi versi terbaik pada dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau adalah manusia yang paling sempurna akalnya, tetapi beliau masih mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Padahal beliau adalah orang yang paling sempurna akalnya. Maka hendaknya kita menjaga para generasi muda kita yang akan menjadi generasi penerus. Keberadaan narkoba itu merusak pendidikan. Di berbagai lembaga-lembaga pendidikan, begitu banyak para pelajar yang gagal dalam ujiannya. Padahal para guru sudah menurunkan standar penilaiannya. Di antaranya karena mulai berkembangnya narkoba dan hal-hal yang merusak cara berpikir anak-anak muda. Dan di antara hal yang ditekankan oleh Syekh, akibat dari penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang itu, ataupun penggunaan internet dan media sosial yang tidak semestinya, generasi muda akan menjadi generasi yang mudah ikut-ikutan, mengikuti gaya dan pemikiran orang-orang kafir. Padahal kita tahu begitu banyak agenda-agenda, baik yang terselubung ataupun yang nampak dari orang-orang kafir itu untuk merusakkan kaum muslimin, termasuk diantaranya memecah belah kaum muslimin di suatu negara seperti yang terjadi di negara Sudan.
0: Nah, aidan min al-makhatir allati تتركها المخدرات إشلال الأمن القومي والاجتماعي. الأمن لا يعني تصير البيوت في خطر والمتاجر في خطر وحتى رجال الأمن لا يأمنون على أنفسهم من هؤلاء الأشرار أصحاب الدمار، لأنهم كونوا عصابات لترويج المخدرات ونشر الجريمة، وسموها الجريمة، تسمى الجريمة المنظمة، جريمة المنظمة، حتى أنشئت مصالح في الأمن والدرك والجيش، يعني مصالح الجريمة المنظمة. كيف ذلك؟ تحارب هذه التنظيمات الإجرامية، تحارب التنظيمات الإجرامية. كنا قديما نسمع أن الكوكايين والمخدرات وغير ذلك في أمريكا، في جزر بعيدة كل البعد عن الإسلام، لكن مع الأسف أن الأمر دخل إلى بلاد الإسلام وصارت البيوت والمؤسسات والشركات والاقتصاد مهدد، وبذلك ضعفت الروابط الاجتماعية وتقطعت الأواصر والمودة، وصار يقال إن تبلغ عني فإني أقتلك، وذهبت الرحمة بين أفراد المجتمع المسلم لتحل محلها العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لأن المخدرات خمر، وخمر فتاك، الخمر الآخر يذكر صاحبه في الصباح يصبح نادما، لكن هذا ما يصبح إلا راغبا مزدادا شعلة. هذه هي الإشكالية، وذكرت لكم الإشكالية من أجل التحسيس، من أجل التوعية، من أجل بيان الخطر. الخطر يداهم البيوت والوطن والأرض والشخصية. بالمساجد بالمؤسسات التعليمية والجامعة واستشر الأمر حتى بين النساء والعياذ بالله. والله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله سبحانه وتعالى ميز المسلمين عن غيرهم بأنهم متعلمين. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن أصحاب علم، أصحاب ثقافة، وهذه الثقافة ثقافة إرشاد، ثقافة هداية، ثقافة بصيرة. وقال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أتى ليزكينا. لقد من الله، قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم. فالمخدرات لا تطهر، تلوث، تعكر، بؤرة فساد، وباء، دمار. والرسول يريد أن يزكينا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا هو حال المجتمع المسلم: زكاة، طهارة، نقاء، أخلاق، همة، وعي، نباهة، حذر من الكفرة، حذر من التغريبيين، من العلمانيين، من الذين يريدون تقسيم البلاد، يفرقون بين المرء وزوجه. بعض البلدان التي قسمت، صار يعني في الحدود الأب من جهة والابن من جهة، هؤلاء أعطيت لهم جنسية وهؤلاء أعطيت لهم جنسية، هؤلاء لا يستطيعون زيارة هذه الدولة لأن العلاقة مقطوعة ما بين البلدين، وهم أصلا عائلة واحدة، أصل عائلة واحدة. هكذا يريد الكفرة تقسيم البلاد، فرقون بينك وبين عائلتك. نفس الاسم العائلي، لكن هؤلاء من سين وهذو من جيم، يعني هؤلاء من بلد الفلاني، مع أنهم كانوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الشباب نركز عليه لأنه عمدة. قال الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم. وقال الله تعالى لقد قالوا سمعنا فتى على إبراهيم يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وقال عن يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال عن موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فلا بد من التنبيه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا إبراهيم يقول لأبنائه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إياكم التغيير. ودائما إبراهيم يقول لما قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ودعا للوطن، دعا لمكة، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالجماعة، الاجتماع، هو دعوة الرسل. يوسف لما قال لإخوته: وأتوني بأهلكم أجمعين، أراد أن يجمعهم في مصر، قال: وأتوني بأهلكم أجمعين، حتى يعني ما تتركوا أحدا، حتى زوجة يعني زوجتك وأمها وإخوانها، أراد أن يجمعهم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ودخول يعني البلاد والتوطن فيها وحراستها وحراسة الفضيلة فيها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الحديث ذو شجون، وما زالت بعض الأدلة لعلنا ندمجها في محاضرة المساء إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما ذكر من الآيات والذكر الحكيم، وأن يحفظكم ويحفظ أبناءكم وأزواجكم وعائلتكم ووطنكم وبلادكم من كل سوء ومكروه، وأن يجمع قلوب هذه الأمة الكريمة أمة أندونيسيا على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والشكر موصول بكل من أعان وهيأ لهذه الدورة ولإكرام الضيوف والوافدين، وطبتم وطاب مقامكم بهذه القرية وبهذه البلدة. أسأل الله أن يجعلها إشعاعا وإرصادا لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kemudian di bagian akhir dari muhadharah, Syekh Abdul Hakim Nahar hafizahullahu taala menjelaskan di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh media-media yang digunakan oleh pihak-pihak kafir tadi, baik itu narkoba ataupun internet dan media-media sosial, penggunaan obat-obatan yang terlarang itu bisa melemahkan perasaan kasih sayang di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bawdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anish shalah. Fahal antum muntahun?" Hanyalah syaitan menginginkan agar di antara kalian terjadi sikap permusuhan dan kebencian ketika menggunakan khamr dan perjudian, dan mencegah kalian dari mengingat Allah dan dari melakukan sholat. Maka apakah kalian mau berhenti meninggalkannya? Penggunaan obat-obatan terlarang sama dengan khamr, yang di situ menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita dahulu terlahir dari rahim ibu kita tidak mengetahui apa-apa. Tetapi kemudian Allah berikan pendengaran dan penglihatan serta hati yang bisa memikirkan maslahat dan mafsadah agar kita bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun.